سباحة الروح وما سيأتي وخر مع الخير وكلمها نكرا ريحة بيعنا ميتة هشمين وضوي ريحة بينا شوبة حدش منك قيدي.

فيعطي في الجميع بتحت الاهل في تعمل بشر حتى اهل الذكي فاعلم فتتيه.

الفتيل والحلتال ثمن براوت أشارك حيل بالصروت فهل عزموت فهل على الأوطان رحم بخي مدتين وكفر يوري مناه لكن من حلتين وسفر يوخي سبين وحل سمع نفس الحل بخير ومدى العزو تكرا في حيثي ביבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת לו

فين حتى لو انا هلو بوش نو بواسيرو لخنا ببعبونو تيرو عنا لو فيري عشيبه نو بيصاني عري بروش روهي روهي عبو تيرو عاصم الكلاتو في النصاب المشفى وطلع حلو دياشا وصلخا هالتيرا وطلع كل مسلمة مدورو بيصا درس معسي بشو ريخا قلو شدك بيليخا ويزع كل مناسة بشو عاصم بيو مبيع يسر في شبو تهوري سمتها ويكي شبيرو نخور ناس عدو شو بشها مكدعو وطلع شو ناسة في يوزو تاسي بلمو ديخا وطلع كان ساهنا نسال المازيخ يا دعوة سيدة شريدة عمسا وقيلة سبيل شريدة عمسا كي تشيب لبي الصارون يخودي ما سيري هالتكبا أنا دوير وين ونخي أبو التينو تباني فنخات في اللاتينو سلام كنو متحنتينو شيخ وزي فني مخشي عوري ومانا فنخات دوير وين ونخي أبو التينو صديقي ما نحنو غير حطانو أبا الحطانو عمينو فشانو نحن أبوتينو من شبتينو حتى تقول يا أخي عمرينو خسيتي أماتي وزيعني في شعر دولاي بيعت نسات عمر حتى في سيرة بخسي في شعر يتليا وزيزو زيبير وحام أشاملو أخانو ما أخلو تنسوروت بغانو بتنو تراتيخ يمين وللوت قزانو قنامنو قاينو دبنا دوخي بلا شونا را دبنا وحلو في محل بالليل

عين أورام أبين بهار موريا عين يخاخ قبي مدبخة عين يعقوب بذبت إيل عين يوسف بذبت أسيري عين مشاوة وعين

شما بنا بروشلايم يا بي على كربين اللي شعب ريحو الحق يا وبحلتو خليني ولا ما يدغى حنا مشي المزرعة بقولتو نوريا كدتا انا تنعيد قبادر يا فتا ودخل يسي بشوشان هبيرا الازرع بقولا انا حليبا ما قال انا شدكي محاسي ديتمين دي بخول دي بدار علينا حملا علينا حملا شدي حملا فيرو حملا سنة حملا حملا حملا كل شيء بيتان كل شيء بحانا بحشوفان نورا في كنا بدين شيء ما خربا ذكروني فنيحة بشاحات ابن الحق يتولى عبد الحق تبرها بيت الحق دور ايها بينكم عاشرة تشكون قدر عمي تشكون يسون العقول قر رحمي خلاقي سدمين من اكتب لي حرمي بدمين

برحمه في حين سير خبين جتك فعلان عذر بيجي ميرا بشويان مسلم مسرح مسف شعور حيان ما رحميت بشوطين بحيم توفين بكاش وبشان وبمخ كي مكور حيين بحيين ربي محمي رمخ لك ما عايش يحلم ما عايش ميخا أنا أدوين وعينو أسير بينو بطير بتاهم خاي سيد وكل وقف شايف تبقى بحيرة بالعالي رعالي شيء وزا مشيني ما في التوسير رحو نعمل

خادينو امون على ما رحم انا تحت لك رحم خادين من كين وبارين وبين وكين وبين عتا كويا دا يسوينو لهم كيف انا نحن